0: لكن احنا يعني جيل الشباب الان حضرتك في العراق المسيطر على البنيه المجتمعيه العراقيه في الواقع هم الشباب. يعني ليس فقط في الصحافة، في كل الاختصاصات. الآن حضرتك لو تزور العراق وتذهب إلى أي وزارة ستجد أنه أغلب العاملين في أي وزارة هم من الشباب.
1: ولكن أصحاب القرار هم من الجيل الكبير
0: الآن. شوف أعطيك شيء، أول رئيس وزراء للعراق في العهد الملكي بعد الاحتلال البريطاني كان اسمه جعفر العسكري، كان عمره يعني 40 سنة. الآن علي الزيدي المكلف الآن برئاسة حكومة جمهورية العراق المقبلة هو أصغر رئيس وزراء في تاريخ العراق، عمره أعتقد 39 سنة، مواليد 86 وأنا مواليد 71، يعني أنا أكبره ب 15 سنة. وهو مستمع جيد. إذن رئيس الوزراء الحالي السيد محمد الشاع السوداني أيضا من جيل الشباب، هو من جيل السبعينات، يعني أعتقد هو ربما أصغر مني سنا، ولكنه قدم تجربة ملفتة في الواقع في الحالة العراقية. الجيل الشاب في العراق الآن في العمل الصحفي وفي العمل الشبابي، احنا نسميهم جيل القمر. هؤلاء لا يبحثون عن الأموال ولا يبحثون عن الشهرة، هم يبحثون عن تأسيس شيء، وكأنه يريد أن يرسم لوحة على الحائط ويذهب، يريد أن يعبر عن فكرة عن رؤية ويذهب. لهذا الجيل المقبل أنا أعتقد أنه سيكون عامل مؤثر في صورة مختلفة للعراق في كل المجالات، ليس فقط في المجال الصحفي.
1: كيف يمكن دعم هذا الجيل الذي تحدث عنه؟
2: ممكن من خلال تشريعات القانونية، لأنه لا يمكن لأي عمل أن يكون مقنن إلا بوجود تشريع قانوني، أي بمعنى آخر أنه يجب أن يكون حقوق وواجباته ضمن القانون. نعم أنا أشاركك الرأي وأشارك أستاذ هادي الرأي، يجب أن تكون هناك تشريعات قانونية مواكبة للعصر. أيضا هناك عندنا قانون للعقوبات مؤسس منذ صدر عام 1969، وإحنا الآن في عام 2026، يجب أن يكون هناك تعديل لهذا القانون بما يتلائم ويتواكب مع حرية الرأي والتعبير. أيضا مسألة مهمة جدا، أنه هل التواصل الاجتماعي يعتبر جزء من العمل الصحفي؟ هناك يعتبر هناك تشريعات قانونية تحدد الأطر القانونية لهذا العمل، ما هو عمله، ما هي المديات التي يمكن أن يتحدث بها، ما هي الحرية التي يسمح لها أن يدوب بدأله بهذا المجال. لابد أن يكون هناك تشريعات قانونية تواكب العصر. نحن الآن نطبق قانون عقوبات صدر عام 69 ولم يجرى عليه إلا تعديلات أخرى. نعم أيضا قانون النقابة صدر عام 1969 69 ولا زال سال المفعول. الشباب بحاجة إلى تغيير، نعم، بالأفكار وبالقانون، وبالتالي أيضا يجب أن تكون هناك أفكار قانونية تلعب.
1: متى لهذا التغيير يمكن أن يحصل؟ وهذا سؤال يسأله الكثير من الناس. نعم. والعراقيين سألوه أيضا هنا في برنامج الآن غدا. يعني دكتور ناظم أربيعي، يعني بعد أكثر من 20 عاما على التغيير السياسي في العراق، نعم، البعض يتساءل لماذا لم ينجح الإعلام في التحول إلى سلطة حقيقية في البلاد؟ لماذا الإعلام المستقل لا نجده أيضا في البلاد؟
2: قد خالفك الرأي أستاذ طارق، مسألة مهمة. الإعلام هناك سلطة قوية للإعلام، بحيث أنه ممكن للإعلام أن يغير السلطات في العراق،
1: ولكنه إعلام مسيس. إعلام تسيطر عليه الطائفة والحزب. كيف يمكن الإعلام مسيس؟
2: لكن اسمح لي، من خلال خلق رأي عام أو ضغط رأي عام ممكن الرأي العام يغير الكثير من حتى الآراء السياسية في الإعلام العراقي، والكثير من الشواهد لدينا الآن موجودة في العراق. الكثير من الآراء السياسية قد غيرت، وكثير من المواقف السياسية غيرت بوجود رأي عام ضاغط، تم خلال هذا خلق هذا الرأي العام من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال بعض الصحف، من خلال بعض القنوات المستقلة. هناك أعتقد أنا يعني شخصيا أنه الإعلام العراقي العراق الآن أصبح السلطة الأولى، لم يكن، لأنه نعم السلطة الأولى التي تؤثر على كل السلطات، سواء السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية، لأن الكثير من الضغوطات التي تعرض لها السلطات الثلاثة تكون ناتجة من وجود رأي عام ضاغط ومن وجود إعلام حقيقي. رأي الشارع مهم في العراق، رأي الشارع. وأيضا هناك ضغوطات كثيرة، بعض السياسيين قد أو الحكومة تصدر قرار، لكن خلال 24 ساعة يتم تغيير هذا القرار نتيجة وجود ضغط رأي عام، رأي شعبي، من خلال هذا نتغير كثير من القوانين.
1: ما الذي يحتاجه الصحفي في العراق اليوم، الصحفية والصحفي طبعا؟ هل نتحدث عن حماية أكثر، استقلال مالي، إصلاح قانوني؟
0: نحتاج كل شيء، والصحفي يحتاج إلى أن تستمر المتاعب لكي يستمر. بدون المتاعب لا يستمر الصحفي، وبدون المشاكل والتحديات لا يستمر الصحفي، لأن مهنة الصحفي هي مهنة التغطية. التغيير يأتي، ولكن

0: تذكر أستاذ طارق أنه حتى الثورات العظيمة، الثورة الفرنسية لم تنجح في خلال لحظات أو خلال أسابيع أو خلال أشهر أو خلال سنوات، استمرت المعارك والمشاكل، انتقلت من باريس إلى ليون إلى إلى إلى إلى أن استقرت لي على مدى عقود من الزمن وترسخت في ذاكرة البشرية أنها ثورة تغيير وثورة حرية وثورة التعبير. في العراق هنالك تغيير، والتغيير ارتبط بنظام شمولي، ليس لا أعني نظام صدام حسين لا فقط، أنا أعني كل الأنظمة التي حكمت العراق حتى عام 20. لم تكن حكومات وأشكال ملائمة لطبيعة الدولة العراقية أو الرغبة في التغيير أو في الديمقراطية. بعد 2020 كان هنالك نوع من الصراع، نوع من حالة إثبات الوجود، الشيعة والسنة والكرد والتركمان والإيزيديين والصابئة والمسيحيين وغيرهم. الجيل الشاب، الجيل الصحفي الآن هو يصعد، ليس فقط في الصحافة، أنا أركز، لا يمكن للصحافة أن تنجح ما لم يكن هنالك مجتمع، هنالك إعلام موازي، الإعلام الذي حضرتك تتحدث عنه المرتبط بالأحزاب والمنظمات الممولة لهذا الإعلام، هنالك في مقابلها إعلام موازي وهو إعلام متمثل بطرق التدوين والكتابة والسوشيال ميديا، وصحفيون يبحثون عن فرص وآخرون يدونون وآخرون حتى يعني ينشئون قنوات على اليوتيوب. وبالتالي أنا أعتقد أن لدينا جيل سينتصر. هذه الأحزاب وهذه الطريقة في الإدارة التقليدية أعتقد أنها ستنكفئ بمرور الوقت، وأن هنالك شكل آخر ليس هذا للعراق الذي كان قبل عام 2003 ولا العراق الذي نشأ بعد 2003 وحتى اللحظة هو المطلوب بالنسبة للشعب العراقي. الصورة المثالية التي يريدها الشعب العراقي حتى اللحظة لم تتحضر، ما زلنا في دائرة الإطار، لكن الصورة غير واضحة داخل هذا الإطار، وأعتقد أن هذه الصورة ربما ستكون جزء من هذا الإطار خلال فترة مقبلة، خلال سنوات، وأعتقد أنه لذة التغيير هو في نوع التحدي والمعاناة.
1: تفضل دكتور.
2: تعقيب قصير، لا يمكن للقوانين وأيضا للتغيير أن يتم بين ليلة وضحاها مثل ما تفضل الأستاذ. وقت نحتاج إلى وقت، نحتاج إلى مسألة. الآن الوضع السياسي في العراق هو وضع مرتبك، وضع قائم على التناقضات، لابد أن ينسجم هذا الوضع السياسي أو يخرج بجهة يعني قرار موحد، وبالتالي من خلال هذا القرار وأن تكون هناك قيادة موحدة للبلد تستطيع من خلالها الرجوع إلى تغيير القوانين، الرجوع إلى مسألة إعطاء حقوق الشعب بشكل كامل.
1: شكرا جزيلا دكتور ناظم الربيعي، عضو مجلس نقابة الصحفيين العراقيين. والشكر أيضا للأستاذ هادي جلو مرعي، عضو مجلس نقابة الصحفيين العراقيين.
2: سعدنا بكم، شكرا جزيلا،
1: الأسعد
2: بوجودنا بإذاعة مونتي كارلو.
0: شكرا جزيلا.

0: مستمرون معكم مستمعين في برنامج الآن غدا، نصل وإياكم إلى فقرة مفرد جمع
1: الآن غدا. طارق حمدان.
0: تذكروهم هو اسم المبادرة التي أطلقها أكاديميون وباحثون بهدف توثيق سير الأكاديميين الفلسطينيين الذين قتلوا في غزة بسبب القصف الإسرائيلي المباشر وغير المباشر عليهم، وذلك ليس بوصفهم أرقاما بل باعتبارهم أصحاب مشاريع علمية وتجارب إنسانية تركت أثرا عميقا في المجتمع الفلسطيني والعالم الأكاديمي. للتعليق حول هذه المبادرة تنضم إلينا دكتور رنا دجاني، أستاذة الأحياء الجزئية في الجامعة الهاشمية. نرحب بك دكتور رنا.
2: أهلا بكم
0: دكتور رنا. كيف ولدت فكرة هذا الأرشيف، وما اللحظة ربما التي شعرتم بها بضرورة التوثيق هذه؟
2: نعم، الحقيقة يعني الكيان الصهيوني كان عم بيستقصد إنه يقتل علماء ويتقصد إنه يصير في انهيار للمنظومة التعليمية والبحث العلمي في فلسطين، لأنه أي مجتمع الأولوية القيم والمحاور لبنائها هي التعليم والصحة والصحافة. فمنذ سنوات عم بيصير يعني تقصد هدول العلماء. هلا طبعا بعد اللي صار بغزة آخر سنتين الإبادة الجماعية، طبعا صار في أكثر قتل لهدول العلماء وعائلاتهم، زوجاتهم وأولادهم وعائلاتهم الممتدة. لكي يصير بنسميه بالإنجليزي scholasticide،
0: الإبادة المعرفية.
2: الإبادة المعرفية. فبدأت في يعني قتل العلماء والأكاديميين اللي هن منارة المجتمع اللي بيبنوا الأجيال المستقبلية وبيربوا الطلاب وبيعلموهم وبيدرسوهم. طبعاً ما ناهيك عن المؤسسات نفسها، الجامعات والمؤسسات البحثية كلياتها طبعاً هدمت في غزة، والآن حتى في صدد يعني انهيارها في الضفة الغربية أيضاً. فاللي صار إنه بعد أكتوبر 7 لما تفاقم العدد، لأنه كنا نحن، أنا كنت على تواصل مع رؤساء الجامعات في غزة والأكاديميين نسألهم شو صار معكم، زميلات لي يعني أساتذة دكاترة نطمئن عليهم، وشوي ورا شوي يختفوا من الواتساب ما نقدر نتواصل معهم. فبدأت أنا أقول يجب أن ندون ماذا يحصل، ولازم نخبر العالم شو عم بيحصل، وخاصة مشان العالم يوقف ويوقف هذه الإبادة ويحط إسرائيل في مكان المسؤولية، يعني إنه هذا ما بيجوز كأكاديمي. فبدأت الرحلة.
0: دكتور رنا الدجاني، يعني لم تكتفوا فقط بتوثيق الأسماء، ولكن يعني كان مهما بالنسبة لكم أن تروى قصص هؤلاء الأكاديميين كأفراد لا كأرقام ضمن قوائم الضحايا. لماذا هذا الأمر كان مهم بالنسبة لكم؟
2: لهذا جدا جدا مهم إنه تبعنا قصة كل أكاديمي، نطلع على طلابه شو حكوا عنه، عائلاته، أهله، مسيرته الحياة يعني سيرته الحياتية، شو كان يعمل وقت الفراغ أو وقت الفراغ. هذا كله ضروري، لأنه نحن لنفرجي العالم إن هدول أناس زينا زيهم، لأنه مشكلة الإبادة إنه صار في dehumanization، يعني إنه الناس أفضل من الناس. فمشان نرجع للإنسانية بشكل عام بالكرة الأرضية، إنه كل الناس سواسية وما في حدا أحسن من حدا، وأي إنسان يقتل مفروض كل الإنسانية تقول وتصير وتقول هذا مش مقبول وهذا ما بيجوز ينعمل. فلذلك أصرنا على كتابة قصصهم، وعدنا يعني عدنا أشهر طويلة نتبع سيارهم الذاتية ونطلع من الفيسبوك تبعهم، من أقربائهم، من طلابهم، ما هي الأشياء التي حصلت معهم، حتى العالم كله يستيقظ لهذه الإبادة ويطلب من حكوماتهم اللي هن بيزودوا الأسلحة للكيان الصهيوني اللي عم بيعمل الإبادة، مشان يصير منع ويصير في محسوبية بالعالم بالأمم المتحدة وغيرها. بس الأهم من هيك أيضا إنه الأكاديميين نفسهم في العالم أن يقفوا زي البنيان المرصوص، إذا في أكاديمي قتل المفروض كل الأكاديميين يقولوا هذا مش لا يجوز، وما بس الازدواجية.
0: وهذا نعم دكتور دجاني، وهذا له علاقة ربما بالسؤال الذي كنت أطرحه عليك. هناك ما يوصف بحالة من الصمت والتقاعس من مؤسسات الأكاديمية الدولية تجاه ما حدث ويحدث. نتحدث عن أكثر من 180 أكاديميا تم قتلهم، نتحدث عن بنية تحتية تعليمية تم نسفها بالكامل في غزة. البعض يقول يعني لماذا هذا التقاعس، لماذا هذا الصمت أيضا تجاه ما يحدث؟
2: والله هذا انعكاس للإزدواجية والنفاق في الشبكات والمؤسسات الأكاديمية العالمية التي تدعي الإنسانية وتدعي المساواة، ولكن عند المحك عندما يكون المستهدف فلسطيني أو من أجناس أخرى غير الأوروبية الغربية والتي ليست من مصلحتهم بيبطلوا إنسان، وبالتالي بيصير في 100 عذر إنه ما يذكروهم أو يذكروهم بطريقة عابرة أو كأرقام.
0: نعم.
2: لذلك نحن أصررنا أن نكتب قصتهم ونعلنها. لذلك إحنا سعيدين جدا إنه براديو مونتي كارلو عم نحكي عن هذا الموضوع مشان يصير في وعي. وترى نحن راسلنا المجلات الكبيرة المعروفة في العلوم، كلهم كان يضعوا أعذار للكلام عن هؤلاء العلماء. يعني مثلا رئيس جامعة غزة الإسلامية الدكتور سفيان أبو تايه ما حدا رضي يكتب عنه تأديب، قال هو ليس مهم جدا وهذا لا يهم العالم الأكاديمي. كيف ما بهم؟ هل ننطل علينا أن ننتظر 50 عام ليستنقذ العالم ويقول والله هذا كان إبادة وكان لازم نحكي؟ اليوم عندنا وسائل التواصل الاجتماعي، نحن نرى الإبادة بعيوننا، فيجب أن لا نخاف.
0: ما الدور الذي يمكن أن تلعبه الجامعات والمؤسسات الأكاديمية حول العالم بهذا الخصوص دكتور النداجاني؟
2: الذي يجب أن يفعله الأكاديميون أولا كأفراد، من ثم الشبكات للأكاديميين، ومن ثم المؤسسات العلمية، أن نتكلم عن الإبادة ونتكلم عن هؤلاء زي ما قلت المؤسسات، بس الأهم من هيك أن نتكلم عن السبب وهو الكيان الصهيوني، وأن وجوده وهو المسؤول عن الذي حصل، وبالتالي يجب أن نحاسبه كما في القوانين الدولية، محاسبة المجرم، محاسبة المظالم. وهذا يعني البويكوت اللي هي البويكوت ديفنسمنت اللي هي المقاطعة والمحسوبية. فبالتالي أي شبكة أو أي بحث علمي يوجد فيه الكيان الصهيوني يجب أن يخرج منه الكيان الصهيوني لكي يحاسب. بأوروبا إذا في دولة زي بريطانيا لما طلعت بالبريكزت حاسبوها وطلعوها من جميع الشبكات الأوروبية، فما روسيا طلعوها من كل الشبكات الأكاديمية الأوروبية، فلماذا لا نخرج دولة الكيان من كل الشبكات حتى يتحملوا المسؤولية؟
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات، وانت حدثتنا عن مبادرة تذكروهم، وهي مبادرة لتوثيق الأكاديميين الفلسطينيين الذين قتلوا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة.

0: مستمرون معكم مستمعينا في برنامج الآن غدا، ونصل وإياكم إلى المحطة الأخيرة في مشوار اليوم. نذهب فيها اليوم إلى مصر.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: نتوقف اليوم عند مبادرة سيرة القاهرة، وهي مبادرة مصرية تسعى إلى إعادة اكتشاف ذاكرة المدينة والحفاظ على تراثها العمراني والثقافي، وذلك عبر العديد من الأنشطة. سنتعرف أكثر عن هذه المبادرة مع مؤسس المبادرة. إذن ينضم إلينا الأستاذ عبد العظيم فهمي، مؤسس ومدير مبادرة سيرة القاهرة. نرحب بك أستاذ عبد العظيم.
2: اهلا وسهلا، صباح الخير يا استاذ طارق.
0: اهلا بك استاذ عبد العظيم فهمي. كيف ولدت فكره سيره القاهره؟ ما الذي دفعكم لاطلاق هذه المبادره؟
2: في الحقيقه احنا بدانا من 2020، السنه الشهيره سنه كورونا. انا كان عندي اهتمام شخصي بالتعرف على مدينه القاهره من خلال التمشيات الفرديه ومع مجموعه من الاصدقاء. نتكشف مع الوقت ان مدينة عملاقة جدا، مدينة تاريخها متشابك. محاولة لفهم هذه المدينة كان لابد ان احنا يكون في مبادرة متخصصة ومبادرة نوعية تعمل فقط على اظهار روح المدينة من خلال فعاليات مختلفة ومتعددة. فقررنا ان احنا ننشئها في 2020، واول تجربة لينا في سيرة القاهرة كانت مجموعة من الفعاليات لمحاولة تنظيف وإزالة الغبار والرديم والقمامة على بعض مواقع القاهرة الأثرية الموجودة في بعض الدروب والحرات. ودي كانت بدايتنا في الحقيقة، اللي كانت مفتاح اللي احنا نعمل برامج مختلفة على مدار 6 سنوات حتى الآن، والفكرة تكبر ويبقى ليها جمهور كبير.
0: أستاذ عبد العظيم فهمي، يعني مبادرة اسمها سيرة القاهرة، ماذا تقصدون بكلمة سيرة؟ يعني وكأنكم لستم معنيين فقط بالتراث المعماري، بل أيضا بالناس والذاكرة والحكايات، ولا لا؟
2: في الحقيقة يعني هو اختيار العنوان، هو في كتاب في الأساس لواحد من المستشرقين المهمين اللي كتبوا عن تاريخ المدينة اسمه ستانلي ليمبوري، وترجمة الكتاب بتاعه اللي صدر كانت ترجمة بالعربية باسم سيرة القاهرة. احنا حبينا اللي احنا نؤكد على ان المدينة ليست فقط جسد عبارة عن مباني وتاريخ عمراني فقط، ولكن في حياة اجتماعية وثقافية، وما زالت اثار هذه الحياة مكتملة الى عصرنا الحالي. وبالتالي والعنوان يؤكد ان احنا بنتعامل مع المدينة وكأنها انسان معمر عمره 1000 سنة. ما في هذه المدينة من تحولات عمرانية ومباني وطرز مختلفة من فنون وخطوط، وكذلك المواطن المصري اللي عاش على هذه المدينة في خلال 1000 سنة اللي فاتوا. وبالتالي احنا كل برامجنا بيشتغل على المسارين ما في هي القاهرة، الحضر والبشر.
0: خبرنا عن هذه البرامج، ولكن باختصار شديد ما هي أبرز الأنشطة التي تقومون بها؟
2: احنا عندنا أكثر من 7 برامج بنعمل عليهم، منهم آخر حاجة أطلقناها من فترة قريبة نادي السيرة للكتاب، وهو نادي مخصص لقراءة ما كتب عن المدينة في الأدب وفي الفكر وفي كتب الخطط وفي العمران وفي الآثار وفي التاريخ، وده بالتعاون مع متحف نجيب محفوظ وصندوق التنمية الثقافية. عندنا برامج أخرى تشمل برنامج عبارة عن عدة حلقات لتوثيق أحياء القاهرة التاريخية وعدد من الأفلام الوثائقية، دلوقتي موجودين كلهم أكثر من 20 فيلم وثائقي يتناولوا الأحياء القاهرية. وبرنامج للتمشيات في القاهرة، وليس جولات والتعرف على المعالم الظاهرة فقط، ولكن تمشيات في دروب وأحياء القاهرة التاريخية كمفتاح لفهم هذه المدينة وفهم الشبكية المعقدة لها في تاريخها وفي أثرها. عندنا برامج أخرى تتعلق بفعالية سنوية، وهي نحتفي بها بإطلاق سيرة القاهرة، ومنها دشنا جائزة للحفاظ على التراث نهديها لمبادرة أخرى أو شخصية. ففي الحقيقة جميل. عندنا برامج مختلفة.
0: ما هي طموحات هذه المبادرة أخيرا وباختصار شديد عبد العظيم فهمي؟ إلى ماذا تنظرون بعد شيء 10 سنين مثلا؟
2: لا، في الحقيقة احنا نسعى ان مدينة القاهرة بنحاول من خلال اللي احنا بنعمله نعمل زيادة الحس المديني والوعي عند أهل مصر بشكل عام وأهل القاهرة بشكل خاص، حتى نستطيع أن نقول أن هذه المدينة لابد من إظهارها بالشكل الذي طليق به، ونسعى إلى وجود كرنفال سنوي للاحتفاء بمدينة القاهرة كما نجد في مدن أخرى عالمية كثيرة.
0: شكرا جزيلا لك عبد العظيم فهمي، مؤسس ومدير مبادرة سيرة القاهرة، شكرا على كل هذه التوضيحات. بهذا مستمعينا يكون برنامج الآن غدا قد وصل إلى نهايته، وجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، شكرا لربما من هندسة الصوت لراجحة عبود ومريم زكي من التنسيق. الموعد يتجدد غدا كما كل يوم في تمام 11 بتوقيت باريس، ودائما على مونتي كارلو الدولية.
3: ما بقتش أخاف، ما بقتش بهرب من المراية، ما بقتش أدور حتى على أصل الحكاية، بقيت في الضلمة.

0: قراءة في الصحف الفرنسية. أهم عناوين الصحافة الفرنسية في السياسة والاقتصاد والمجتمع والثقافة. تحليلات ونقاشات وتقارير لفهم العالم من منظوره الفرنسي المتنوع. تقدمها لكم مونتي كارلو الدولية في 25 دقيقة وبعد 7:15 يومياً في صباح مونتي كارلو الدولية. في وقت يعتمد فيه الناس أكثر فأكثر على وسائل التواصل الاجتماعي لمتابعة الأخبار، كيف تتعاطى وسائل الإعلام العربية مع الأحداث؟ من قاعات التحرير، فقرة تعطي الكلمة للصحفيين ورؤساء التحرير للحديث عن الطريقة التي يعالجون من خلالها المواضيع التي تبدو لهم أساسية، مساء كل جمعة وسبت وأحد في 25 دقيقة بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية. في فلك الممنوع، منبر مفتوح من باريس للتفكير خارج السرب. سلمى بنجارة.
1: هي اللغة التي تجمع أكثر من 550 مليون إنسان حول العالم، ومنها يستمد أكثر من 330 مليون لغتهم الأم. تحتل المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد المتحدثين. إنها العربية، لغة لها يوم عالمي في 18 ديسمبر، تقديراً لدورها في حماية التنوع الثقافي واللغوي للبشرية. لكن خلف هذا الاعتراف تطرح أسئلة عن جوهر اللغة نفسها، فهل اللغة مجرد أداة للتعبير أم أنها توجه طريقة تفكيرنا منذ قرون والنقاش لم يتوقف ولم يحسم؟ فهل تعكس اللغة واقعنا أم تعيد تشكيله؟ كيف تولد المحظورات اللغوية وماذا تكشف عن قيم المجتمع ومناطقه المحرمة؟ وهل فعلا تفرض اللغة العربية تابوهاتها على الناطقين بها؟ أم أننا نحن من نستخدمها ذريعة لنبرر الصمت؟ للإجابة عن كل هذه الأسئلة وغيرها نستضيف الكاتب سليم حداد، روائي عربي مؤلف رواية غوابا التي لاقت إشادات واسعة سنة 2016، كما يكتب عن قضايا مجتمع الميم في الشرق الأوسط، وساهم في مختارات ديس أرب إز كوير الصادرة عام 2022. أهلا بك سيدي، شكرا على تواجدك معنا اليوم. أبدأ معك ربما بسؤال الأول عن الاختيار الأول ربما والحاسم. روايتك غوابا كتبتها باللغة الإنجليزية رغم أنها تحكي قصة رجل مثلي عربي، لماذا لم تكتب هذه الحكاية بلغتها الأم، أي باللغة العربية؟
2: أظن إنه مهم أبلش شوي أعبر عن علاقتي بالعربية والإنجليزية. هلا علاقتي بالإنجليزية بلشت من أنا صغير، لأن تربيت بين اللغتين في البيت، حكينا عربي وإنجليزي، مع إنه أنا تربيت بالعالم العربي، بس تربيت وأنا مرتاح مع اللغة الإنجليزية. تعليمي الأساسي كان كله تقريبا بالعربي، بس لما طلعت درست بالجامعة بكندا وبعدها انتقلت على لندن وقضيت فيها 11 سنة، حياتي الشخصية والمهنية صارت أكثر وأكثر بالإنجليزي، فصارت اللغة تتغلب شوي شوي وتصير هي اللغة الأساسية بالكتابة والتفكير. بس بنفس الوقت يعني أنا بظن في بعض الأسباب اللي يمكن بتوجه للغة الإنجليزية أكثر للكتابة، خاصة كتابة الروايات، في أسباب اجتماعية، أسباب سياسية، أسباب إلها دخل بواقع النشر العربي حاليا، وفينا ندخل فيهم يعني المواضيع واحد واحد.
1: إذن السبب لم يكن ربما اللغة، لم يكن فعليا لجوء لغوي للحديث ربما عن موضوع لا زال يعتبر من التابوهات من المحرمات في العالم العربي، ونتحدث طبعا عن مجتمع الميم، عن حكايات مثل عربي. كان يعني ممكن أن تكتب هذه الرواية باللغة العربية؟
2: خلينا نبلش قبل شوي، ليش اتجهت للغة الإنجليزية خاصة للتفكير والكتابة عن هالمواضيع الحساسة شوي؟ جزء منه هو الأسباب الاجتماعية السياسية بالعالم العربي، بسبب الرقابة عن مواضيع اجتماعية وسياسية معينة اللي بحبوا يستكشفوا عن هالقضايا، قضايا سياسية أو قضايا عن جنسية، قضايا لها دخل بمجتمع الميم، غالباً مضطرين يروحوا على نصوص إنجليزية ومساحات ناطقة بالإنجليزي عشان يقدروا يناقشوا هالمواضيع الحساسة سواء كانت عن الجنس أو عن السياسة. وبس مثال بسيط، يعني غياب التثقيف الجنسي في المدارس بالعربي باللغة العربية وأنا صغير كان يعني إنه لما حاولت أفهم شو يعني ممارسة جنسية آمنة اضطريت أروح على كتب إنجليزية لأفهم شو المواضيع هدول. فحتى الكلمات لأعبر عن هالمواضيع ما كانت موجودة أو متوفرة إلي أنا بالعربي. فإذا بدنا نوقف ظاهرة الناس اللي عم تهجر مساحة اللغة العربية لازم نخلق كمان ضمن اللغة العربية نفسها مساحات تسمح لنا نستكشف ونناقش مواضيع حساسة وأحيانا مزعجة من غير ما نعرض حالنا لعواقب.
1: يعني اللغة الإنجليزية ربما هناك خلفية ثقافية، هناك حمولة أيضا تاريخية وثقافية معينة ليست موجودة كما تقول بالنسبة إليك في اللغة العربية. ولكن سيدي، ألم تحس في عندما كتبت هذا الكتاب، بما أن أنت التجربة التي عشتها وخضتها كانت لم تجد الكلمات باللغة العربية، ألم تقول لنفسك حان الوقت ربما لكسر هذه السردية وأن أكتب للقارئ العربي كي يجد ربما كلمات عن الطابوهات باللغة العربية، كي يحس بأنه ليس هو مجبر أن يلجأ إلى لغة أخرى؟
2: صح، أكيد، وهذا الشيء كنت أفكر فيه خاصة وأنا صغير. وحتى بالرواية نفسها الشخصية الأساسية بالرواية كمان بفكر إنه كيف يعبر عن جنسيته وميوله الجنسية باللغة العربية، وما كان يلاقي الكلمات اللي بتناسبه بالعربي، فاتجه للإنجليزي ليفهم شو هي ميوله الجنسية وكيف يعبر عن نفسه وعن عن حياته. ما لقى هالكلمات بالعربي نفسها يعني. بس
1: كيف؟ سؤال شخصي ربما
2: تفضل.
1: سيدي، كيف تعبر أنت سليم حداد في حياتك اليومية في حياتك الشخصية عن المشاعر التي تخالجك؟ بأي لغة؟ هل تعبر باللغة العربية أم تفضل دائما أن كل ما هو في خانة التعبير عن المشاعر هو ربما موجود في خانة أخرى هي خانة اللغة الإنجليزية؟
2: هالأيام أغلب الوقت بفكر بالإنجليزي وبعبر عن نفسي بالإنجليزي، وحتى بالقراءة يعني كنت أقرأ أكثر بالعربي، هالأيام بقرأ أكثر بالإنجليزي، وصار الموضوع عقد كمان لأن انتقلت على البرتغال وصار لازم أتعلم لغة ثالثة وهذا زاد المسافة بيني وبين العربي. وربما بحس بحرية أكثر بالإنجليزي، لأنه بحس الإنجليزي أقل ارتباطاً بمحاذير اجتماعية وسياسية، فبيعطيني نوع من الحرية ويمكن الحماية كمان. بس طبعاً الكتابة بالإنجليزي إلها تحدياتها وصعوباتها الخاصة كمان، مش إنه هي دائماً أسهل. بعض التحديات في الكتابة بالإنجليزي تتمثل بأنك مثلاً تضطر تتعامل مع الصور النمطية الاستعمارية عن العالم العربي، وبنفس الوقت أحياناً بتحس حالك جزء من هاي السرديات الأكبر اللي موجودة في العالم الغربي.
1: تقول تحس بنوع من الحماية، الحماية من ماذا؟ من مشاعرك الداخلية، من تجربتك الشخصية، أم الحماية الاجتماعية، الحماية من الآخر، الحماية من الإنسان ربما الذي سيقرأ لسليم حداد؟
2: حماية من الآخر أكيد، مش من نفسي، يعني إنه أنا بالنسبة إلي أنا مرتاح بميول الجنسي ومرتاح بالشخص اللي صرته، فما عندي نوع من العيب أو نوع من الذنب عن شعوري وعن ميولي وعن الأفكار اللي بفكرها بالمرة. بس أكيد في خطر عواقب اجتماعية يمكن تصير إذا الواحد يكتب بالعربي. يعني حاب أحكي كمان إنه مثلاً أنا رواية جوابا اللي انتشرت اللي نشرها قبل 10 سنين بعدها مش موجود لها ترجمة بالعربي.
1: كان هذا سؤالي اللاحق، لماذا لم تترجم رواية جوابا التي لقت صدى إيجابي جدا عند القراء عند النقاد أيضا، لماذا لم تترجم إلى يومنا هذا باللغة العربية؟
2: هي ترجمت ل10 لغات من بينها الفارسية، ومع إنها ربحت جوائز وأخذت نقد ممتاز زي ما عم بتقولي، السبب إنه بعض المواضيع السياسية والاجتماعية بالرواية نفسها اعتبرت يمكن حساسة، وبعض دور النشر خافوا إنه لو نشروا الرواية يمكن يتعرضوا هم لعواقب إذا نشروها.
1: هناك من يقول سيدي أن الفكر يسبق اللغة، هذا النقاش الفلسفي لا زال موجودا حتى اليوم، ومن يرى أن على العكس أن اللغة هي التي تعيد تشكيل الفكر. أنت ما الذي تعتبره؟ هل تعتبر بأنك تفكر أولا بلغة الإنجليزية وهي لغة التحرر بالنسبة إليك، أم بالعكس ممكن أن تفكر بالعربية وأن تعبر بالعربية، ولكن ربما المشكل هو في المتلقي؟
2: أنا بظن من وأنا صغير كنت أفكر بالعربي والإنجليزي، بس صار وقت بس كنت حابب مثلا أكتشف عن بعض المواضيع السياسية والاجتماعية اللي يمكن كانت حساسة، اللي ما كانت متوفرة عندي الكلمات بالعربي أو المساحات اللغوية بالعربي. فحسيت حالي شوي شوي اتجهت أكثر للغة الإنجليزية، وبنيت بيت لإلي باللغة الإنجليزية اللي ما كانت موجودة أو متوفرة إلي بالعربي. هلأ عمري 42 سنة، أكيد بفكر أكثر بالإنجليزي ومرتاح برتاح أكثر بالحكي بالإنجليزي من ما بالعربي، وهذا الشيء أكيد يعني بخليني أشعر بحزن، بس بنفس الوقت يعني في أسباب معددة لهذا الشيء، ومش كلها من وراي أنا، يعني في أسباب سياسية واجتماعية واقتصادية اللي خلتني أبعد شوي عن اللغة العربية.
1: إذن هو فعليا ربما لجوء لغوي للغة ثانية. قبل أن نفتح النقاش سيدي الكريم، أختم بسؤال شخصي جدا، ماذا تمثل لك اللغة العربية اليوم ككاتب وكإنسان؟ هل هي عبء أم بيت أم شيء ربما بينهما؟
2: أنا بفكر كثير بموضوع الرجوع إلى العربي، وبصراحة أنا حابب أخوض هالتجربة يوما من الأيام. التحدي هو إنه لما تمشي بعيد بلغة معينة، الرجوع لبداية لغة تانية يعني رجوع فيها كمان مش بس يعني إلها دخل كمان من ناحية المهارة وناحية الصنعة، وأنا لسه حاسس حالي عم بتعلم وأنمو ككاتب وكمفكر. ومع هيك عدم نشري بالعربي وعدم كتابتي للأدب العربي شيء بوجعني، وبتمنى يوم من الأيام يوصل شغلي لجمهور عربي لما الظروف الاجتماعية والسياسية تسمح لذلك.
1: نتمنى لك ذلك أيضا. شكرا على الصراحة التي حدثتنا بها، شكرا جزيلا لك. ابقى معي سيدي الكريم، حان وقت فتح النقاش. وللنقاش نستقبل السيدة رجاء بن سلامة، باحثة ومحللة نفسية من تونس العاصمة، والسيدة غلوريا بورشيماتا، مستشارة جنسية، والسيد فادي زغموت، كاتب في الأدب النسوي والخيال العلمي من عمان في الأردن. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيدتي، مع سيدة رجاء بن سلامة. سيدتي، هل كون اللغة العربية لغة القرآن لغة الدين يجعل منها لغة غير قابلة للمساءلة، لغة مقدسة، أم هذا التحليل غير صائب بالمرة؟
3: أعتقد أن اللغة العربية تتسع لكل الهوامش. كنت أنصت إلى الكاتب الروائي سليم حداد، أعتقد أنه كتب بالإنجليزية. أولاً أنا سعدت بالاستماع إليه، وأود البحث عن روايتي لقراءتها. أعتقد أن ما قاله سليم حداد ليس لا يتعلق باللغة العربية في حد ذاتها، هو كتب بالإنجليزية لأن اللغة العربية تحيط بها المحاذير. لو كتب بالعربية لعرض نفسه إلى الرقابة وربما إلى القانون، لأن المثلية الجنسية مجرمة في بلداننا، في البلدان العربية أو في أغلب البلدان العربية، ولأن الرقابة التي المسبقة أو الرقابة المبعدية التي تمارسها مجموعات الضغط في شبكات التواصل الاجتماعي يمكن أن تعرضه إلى الخطر. أعتقد أن المشكل ليس في اللغة العربية، لأن اللغة العربية تسمح بكل شيء. التفاشي مثلا كتب كتابا جنسيا، كتب منذ القرن الثاني عشر، كتب نزهة الألباب، كتاب يتحدث عن كل الممارسات الجنسية بما في ذلك المثلية الرجالية والمثلية النسائية، وهناك تقليد داخل اللغة العربية يتعلق بالكتب الإيروسية، الكتب ما كان يسمى بكتب الباه. وهناك جزء كبير من الغزل العربي وغزل بالمذكر وغزل مثلي. إذن المشكل ليس في اللغة العربية، ولذلك فإن سليم حداد في نهاية كلامه قال إنه يتمنى العودة إلى الكتابة باللغة العربية رغم كل المحاذير ورغم ربما ما يصيبه من ارتباك أمام هذه اللغة، ولكنه يمكن أن يوفق في الكتابة باللغة العربية في يوم ما إن أراد، لأن اللغة ليست هناك حتمية لغوية. اللغة تتكلمنا، نرثها، هي مؤسسة، ولكننا نطورها. كل شخص يتكلم بطريقته الخاصة، كل شخص له سلاسله الدلالية الخاصة به، له معجمه إلى آخره. بقدر ما تكون اللغة مؤسسة ويرثها الإنسان، يعني يولد فيوجدها سابقة عليه، بقدر ما تمكن الإنسان من الإبداع داخلها.
1: سأذهب إلى الأردن.
3: ليس في اللغة، في العربية في حد ذاتها،
1: ولكن ربما لا. لو تتبعنا ما قلتي سيدتي، ربما المشكل اليوم في المتلقي. متلقي كان يقرأ الغزل قديما، ولكن ربما أصبح يملي رقابة معينة. سأذهب إلى السيد فادي زغموت.
3: نعم، في المتلقي. نعم،
1: سنظل في نفس هذه النقطة، وسأذهب إلى السيد فادي زغموت. أنت كتبت سيدي الكريم عن مجموعة من المحظورات ولكن باللغة العربية، كيف تقرأ هذا النقاش اليوم سيدي؟ تفضل.
4: مساء الخير سلمى، وبحب أوجه تحياتي للكاتب سليم حداد. أنا قريت جوابا في الإنجليزي وحبيتها كتير، وبتمنى تترجم للغة العربية في يوم من الأيام. وبفهم الخوف اللي عنده، وبفهم المحظورات الموجودة وصعوبة النشر في العالم العربي. بس بتعرفي يعني حتى مع هاي الصعوبات دائما في مساحة حرية. يعني إذا بدنا نقارن جوابا، في كانت رواية عربية اسمها في غرفة العنكبوت للكاتب المصري محمد عبد النبي قبل كم من سنة، رشحت لجائزة البوكر العربية ووصلت للقائمة القصيرة، وهي كانت رواية مثلية كاملة يعني من أولها لآخرها، وفيها جنس مثلي، وبتحكي عن بالتحديد عن الحادث اللي صارت في كوين بوت في مصر. فبفهم الخوف وبفهم المحظورات الموجودة، بس إنه دائما في مساحة حرية ممكن الواحد يتعامل فيها. يعني أنا كمان إذا بدي أحكي عن كتاباتي ممكن أحكي لك قصة مختلفة.
1: تفضل.
4: يعني مثلا ليلى والحمل لما كتبتها، اللي هي ليلى بتطرح امرأة هي مسيطرة جنسيا، فالموضوع وفيه مشاهد جنسية جريئة. الموضوع شوي كان صعب إنه ألاقي دار نشر، بس لما نشرتها في مصر وحاولت أجيبها على الأردن منعوها من الدخول. يعني كان هذا الموضوع مرفوض. بس بنفس الوقت بعد كم من سنة كنت عم بترجمها للغة الإنجليزية، والمترجمة اللي كانت حابة ترجمها هي بريطانية جنسية وعايشة في بريطانيا، وقعدت تترجم فيها. بعدين اعتذرت، واللي اعتذرت عشان هي بهداك الوقت كانت في بريطانيا عم بتدرس بمدرسة عربية، فكانت خايفة الأهالي العرب في بريطانيا يشوفوا اسمها موجود على هيك كتاب ويشكوا عليها. أو
1: يعني الموضوع العكسي تقريبا، يعني حكايتك عكس حكاية